كان أبغى أقول له عشان اسمه مشهور موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين راجع كل واحد.

ديال الكرهبه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لكي لما تيدي ما تسالي تيدي ما تدوز السوق شوف لك السمو المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شغله اللي كنا متينا مسجد سادي كنا مسجد الصبح شغله السمو الموج ما غير كنا بنقول راشين اسمه شو موريتانيا ويجي معهم بشر جايزين رغدي عطيه واحد

شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تدرس الصبح شوف لك السماح المول الشمالية الكرة كون قدرة شمس بيشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين رغدي عكا الوحدي.

شوف اللي كلمة تيجي من السادة كلمة تدرس الصبح شوف تقسم الأمور شو نجي الكرة قام بدرش نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بشر جايزين رغدي أكل واحد